نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

رسوله والله خبير بما تعملون.

الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي

للحشر ما ظننتم أن يخرجوا

أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

ويزكيهم يتلو عليهم

تحسبهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء

والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا.

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من

أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا.

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح

إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

والأفئدة قليلا ما تشكرون.

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث.

الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

طاوية. فهل ترى لهم من باقية؟

الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ

شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

العهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ.

سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.

وكنا نكذب بيوم الدين حتى

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به

له فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

الحق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين

ويل يومئذ للمكذبين.

الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.

وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.

أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

عشرة كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

أحضرت فلا أقسم بالخنس

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت

سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

فيرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة

يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى

بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا

ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة.

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

تر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون

داود ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

في الأرض أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

ربكم والله يختص برحمته من يشاء

ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

إن الله بما تعملون بصير.

قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ

الله وما كان الله ليضيع إيمانكم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير،

مصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

قل أنبئكم بخير من ذلكم

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

قُلُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله

الحق وأنتم تعلمون. وقال الطالب

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

الحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء،

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

فيها ونعم أجر العاملين.

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحو

يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

بِأَنفُسِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به

الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

قل كل

درجة وكلا وعد الله الحسنى

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه

اليوم أحل لكم الطيبات

بكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.

بهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

وما للظالمين من أنصار.

وما من إله إلا إله واحد

وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

خيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطةً

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ليتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

من يهدي الله فهو المهتدي،

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا،

بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وكل كانوا ظالمين.

ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

والله خبير بما تعملون.

لهم، والله عليم بالظالمين.

قد كفرتم بعد إيمانكم

فيهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

فينبئكم بما كنتم تعملون.

عليهم دائرة السوء.

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

آيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.

مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم

أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: يضرك،
1: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

كل في كتاب مبين.

أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ.

يَأْتِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

فَلَا تَسْأَلَنِّي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

0: تَعْمَلُونَ.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

وكظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ومن يضلل الله فما له من هاد.

وقالوا إنا كفرنا بما

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.

عيون ادخلوها بسلام آمنين.

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.